0: dünyadan göçünce, Nebi dünyadan göçünce.
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر